0: ألو
1: ألو
0: مهورو ألو
1: ألو
0: موري باندي موري ري هي
1: مروساندو
0: إيندي
1: جاكسوني
0: مروساندو ألو
1: ألو
0: جاكسوني مروساندو يمكن أرمى تواكوي abantu batatu abantu batatu rero allo Jacksoni nubu rero mu rusando biramwankiye ngira ngo akarere ntikameze neza cyane cyo yihangana rero arasubira kugerageza hanyuma n'ibyamukundira